الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار نسبة لمن أناب أن يذكر أو لم يشكر من ذوي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وإليه المآب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد من تعبد بالله وأناب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله ربكم ورب العالمين وكونوا بدينكم مستمسكين وبأركانه مؤمنين وعلى عموده مهاجرين وفي ماشيين وقائلين تسلكوا سبيل المسلمين وتقوسوا بمغفرة الغفور الحليم وتنهوا بامتنان بمعية من حمى الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولا تنسوا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فكرمكم الله بذلك إرشادا لنا وتعليما وإجلالا لنبيه وتكريما فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين والتابعين إلى يوم الدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ودعهم لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. اللهم أرادنا وأرادنا المسلمين بسوء فاجعل كيده في نهجه واجعل تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في البيوت والبلاد واسلم ولاة الأمور. اللهم وفق ولاة الأمور مسلمين عامة للعمل بكتابك وعجواء سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راغبا لك مسواعا إليك مثبتا. اللهم ربي تقبل توبتي واقض محافظتي واجب دعوته وصدق حجتي واهد قلبي وصدق لساني وصدق سليمة قلبي. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله
2: Don't do it. Come back to

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي ما أتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي ما أتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي ما أتوب إليه.

المرسلين. اللهم انت السلام منك السلام اليك يا رب السلام. وانا ربنا بالسلام ادخلنا الجنه بدر سلام تبارك ربنا بيديه بالجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم اعنا على جدك وشكرك وحسن عبادتك الى ان انت معبود سبحانك سبحان الله

الله أكبر كبير الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله.